صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت زمن تضحشت حربا سمعت ومن صنعت اسما بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حس الجوع مخرف يا المختلفة بمرمي فكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان